0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: اللي في العرس ذاك اللي في العرس لا سما وجعتنا يا

0: يا مولاي ادريس يا مدريس
1: عفوا الهادي بن عيسى
0: ويا سيدة
1: عفوا الهادي بن عيسى
0: يا الله
1: سير الليل يا سلومني
0: وسير الليل

سيل حملا ويلا عرفت اش يكون فهاد الثقة معمالي لي فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

الجلباب وطقا ما هو تاليني مسكين سيف المطي مخرين الميلا العنان العنان وركب الركب مواليدي والسيوف من البيت تبان كبروك في سقلا ويلا بشهوته.

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي نقص دينارهم البان عند الأزلة باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالي بعد صوف الياقوت يسيب فيه تاج وبدلة كان بارز غيطات محطرات

هاد النهار نامس تنا نوانا نيوكو يدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمس تنا عمود كاي وانا هوكو يدو أسو كسوكو كيدو كربالي أمس تنا إيسا كاي مون هوكو يدو كاتفو كسانغو فرمتا سانغو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دي فرمتا كاي فوقيا فوامان دي أمس تنا نوانا كرين دي نباقو دي كو كاتي مي Ibrahim Djungu ni klubel di nakati ndi warte man tiki nanti berbrus nanti kaspega Hassan Traore yoro foga, Yaakub Kulbeli yoro foga yoro foga mandaga Mustafa Sisse ki beida Mohamed Senk Yaka kone yoro foga

كل هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخال النم يا دغدم زجزغ الخال النم أهلينا السوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخال النم